اللهم انصر أهل غزة، اللهم داوي جريحهم، اللهم اشفهم، اللهم اقبل شهيدهم، اللهم